0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
1: نعنا يا وردة وينكم أصدقاء نعنا في الغربة اشتقنا البقاء تسلقنا الجبال وأبر المصايب نحنا في الغربة أبر الصحراء
6: راديو مونت itinérante
7: c'est la radio des âmes vaillantes
6: brillantes éclatantes
1: نعنا راديو
8: يو سلام سلام عليكم في هذه الحياة ديال قواتها تعلمنا في هذه الحياة ما كتبتها كنعيش لا جينا نشوفوا في هذه البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفوا في هذه البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش في هذه البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش نقول العقل يتكلم هذه المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش في هذه البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير مول كاراتي بخبي وعندنا رئيس
9: كبير راديو نعنع خيزونت جزء فلسطين صافي بابور بابور حراقة طالب لي دير لي ماما ماليزيا وين عايشو في طاليان
10: 1 2 3
11: نعنع راديو

كأسي بعدت عني وفضلت قاسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا احسر شبابي معك والوقت فض

شباب خصام واحتر شباب ما والوقت يطبينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحتر شباب ما والوقت يطبينا

schwer am Sundirali, يا سيدنا ميقو ميقول الشرق دور في طقير أذرو مريز ميرارا أذرو

0: aseggas ass agad aẓrayen isal akk medden yerna amzun d akerfiq. Aṛumi yefkan ɛada rruz wissen ma yeǧǧuz iktalaɣtit s rrabɛa ar din yellan d lmefruz yif-iten rruz isalliten d ssuma.
1: Yaɛfa Rebbi. Si Muḥend u Muḥend aba ki d-yerran ad twaliḍ zman akka ɣiḍen widak yettrun.
0: Tewwet-d lgiru ufur, asaddik abu narjuf. Terna tiḍ bu bruri, tajmeɛt tebdaḍ lesfuf. Aḥlin iɣaben ifurka, cbir deg ucment lekluf.
1: Gulleɣ acraf ur k-swiɣ, imi d ayen ẓriɣ, imi d yuzaḍ sekṛen.
2: Axaṭer
1: ur d-ikkan akka ad yessew.
0: الطير ما تنقلو سكفر في الوهل الفجر شرفت بدا الخلفوس اصلها سيد ابو بكر ما يتصدي كيرغلي دو ربي حكوياس فكار سالفان السر ديال مول الكفر ما غبن جبر تساس
1: هذا خير يقفو ثري فوق الزهور كل ويد هاد يماني كفن الحباب دبون تسدو رجعنا نترو كل ويد هاد يمانيس
3: خير والديني وعزيزانا الله الله أذكون

0: شو بتكفوا شيء نزل حسيت أمي.
1: فوسينس
0: لحسيس. عفوا شو بتكفوسينس لحسيس الماضي. طيب وقي قناة سيمان فوسينس لحسيس الماضي.

0: أنفسهم كل شيء أطري الحسنية البارود نادى الطبق ذهين أنفسهم كفوسينس أنت ذا تفسين كحلت نادى خل ما كاكي هذه هو ذا أنفسهم كفوسينس أنت الحسيس ما جدي ناسيس الإنسان أو ماضي خطرك نادى إذا هو ذا فهمت سمعنا سمعنا
1: أشكت
0: أنفسهم كفوسينس الحسيس أو ماضي